0: هوف.
1: فوقوني يا خالي فوقوني. هوف.
0: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. فوف فوف رماني الدهر بالمتلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

صباح الخير من مكان. السادسة إلا ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم السبت 6 حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 20 من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: في الشمال حيفا، الناصر غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات غزة على 92.3، في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري.

استمعنا سيداتي وسادتي لياتي من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأعراف تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه نشرة الأخبار. بعد يوم هادئ نسبيا دوت الليلة الماضية صفارات الإنذار مرتين في شمال البلاد، وجاء من جيش الدفاع أنه تم تشغيل صفارات الإنذار في إصبع الجليل بسبب إطلاق حزب الله مسيرتين، وتم اعتراض إحداهما فيما سقطت الأخرى بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان. وقبل ذلك تم تشغيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد أن أطلقت صواريخ أرض جو باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو، ولم تقع إصابات أو أضرار. وقامت قوات خاصة من جيش الدفاع بالقضاء على مخربين كانا ضارعين في الاشتباك الذي أصيب خلاله ضابطان بجروح في منطقة زوتر الشرقية بجنوب لبنان أمس، كما تمت مهاجمة بناء إرهابية أخرى في المنطقة. كشفت قناة كان عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أول أمس الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بسبب معارضة حزب الله، مضيفا أنه يفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان وترامب شريك استراتيجي، وأنه ينبغي إتاحة المجال للمفاوضات بالشراكة مع إدارة ترامب باعتباره شريكا استراتيجيا. وخلال هذا الاجتماع قال رئيس هيئة الأركان الجنرالية السمير إن الخطوة التالية بلبنان تحددها القيادة السياسية، وإن جيش الدفاع مستعد لتوسيع عملياته. وأضاف أنه إذا كان بالإمكان التوصل لوقف إطلاق النار مع لبنان بشروط مقبولة فالأفضل الآن لا بعد الشهر. وأفادت مراسلة قناة كان كيلي كوهين نقلا عن مصادر أن المؤسسة الأمنية لم تتلقى للآن تعليمات لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. أعلن الجيش الأمريكي ليلة الماضية أنه قصف مواقع رادار في غوروك وقشم بإيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في مضيق هرمز. وأضاف أنه بعد اعتراض هذه المسيرات أطلقت إيران 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين، وتم اعتراض 6 منها، بينما لم يصل صاروخ 7 إلى هدفه المحدد. وأكد الجيش الأمريكي أن قواته في حالة جاهزية لمواصلة الرد على العدوان الإيراني في إطار الدفاع عن النفس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الماضية أن إيران لم توقع اتفاقا مع واشنطن حتى الآن بسبب سقف مطالب الولايات المتحدة العالية. وفي مقابلة مع قناة NBC News أضاف أن إيران كانت قريبة جدا مرتين من الحصول على سلاح نووي. فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا أوليا فيما قيل إنه شبهات تعذيب وجرائم حرب على خلفية ما تعرض له مشاركون فرنسيون في أسطول الصمود العالمي خلال عملية اعتراضه في مايو أيار الماضي. ويأتي هذا التطور بعد إحالة وزير الخارجية الفرنسي جان ويلبر الملف إلى القضاء. قام ليلة الماضية المئات من الحاردين بعمل شغب في منطقة المسكوبي بأورشليم القدس وفي بيت شمش. ففي العاصمة حاول المشاغبون الاقتراب من محطة الشرطة إلى أنه تم صدهم، وفي بيت شمش ألقى المشاغبون الحجارة والأغراض صوب الشرطيين مما حض بهم إلى استخدام القوة ووسائل لتفريق المظاهرات.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي

على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: مكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: نهاجم معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجلولية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
7: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية لهذا اليوم السبت 6 حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي الموافق 20 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، موقع بكرة الإخباري، ونختم موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دبورة سويسة. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع صحيفة كل العرب عبر موقعها العرب نت. ارتقاء رضيع برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الرضيع سامر أو السام فهد أبو هيكل 7 أشهر وإصابة والديه بجراح متوسطة جراء إطلاق الجيش النار عليهم في منطقة تل رميدة جنوب الخليل. ترامب يقول نحقق نجاحا كبيرا في المفاوضات مع إيران، وشدد على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا وأنها ليست في موقع يسمح لها بذلك. إصابة شاب بجراح متوسطة في الزرازير، لم تعرف بعد ملابسات الإصابة فيما وصفت حالة الشاب بالمتوسطة. نتنياهو يقول اتفاق وقف النار مع لبنان لم يكتمل بعد، وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزاري المصغر الكابينيت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يستكمل بشكل نهائي حتى الآن. رئيس الوزراء الإيرلندي قال إن وزير العدل سيباشر إجراءات فرض حظر على دخول وزيري الأمن القومي

بنغفير والمالية سموتريتش إلى إيرلندا. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 ضباط خلال عمليتين منفصلتين في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة.

إسرائيل وواشنطن تبدأان مفاوضات لصياغة اتفاق أمني جديد، واستطلاع الرأي العام في الولايات المتحدة يشير بأن 60% من الأمريكيين يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل، والزيادة في انعدام الثقة بنتنياهو داخل الولايات المتحدة تظهر ارتفاعا مع تسجيل فجوات سياسية وعمرية حادة في الرأي العام الأمريكي. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع وإياكم قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الصنارة: الرئيس اللبناني يتهم إيران باستخدام لبنان كورقة تفاوض، وتصاعد التوتر يهدد فرص التهدئة. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، اتهم إيران باستخدام لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول، وأكد أن القرارات المرتبطة بسيادة لبنان وأمنه يجب أن تبقى حصرا بيد الدولة اللبنانية. تصريحات عون جاءت خلال مقابلة مع شبكة CNN في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا ميدانيا على الجبهة اللبنانية، بالتوازي مع جهود دبلوماسية وتبذلها واشنطن للتواصل لتفاهمات تهدف إلى خفض التوتر ووقف الحرب في المنطقة. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تسوية للحرب الجارية يجب أن تشمل لبنان أيضا، مشددا على أن وقف القتال لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. حزب الله أعلن تنفيذ هجومين ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أحدهما في محيط قلعة أشقيف التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية مؤخرا. وأفادت مصادر أمنية لبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على عدد من البلدات الجنوبية في استمرار المواجهات رغم الجهود السياسية الرامية إلى التهدئة. أيضا في الصنارة: البحرية الإيرانية تعلن أنها وجهت طلقات تحذيرية نحو سفن حربية أمريكية في خليج عمان في إطار ما وصفته بالتصدي لتحركات بحرية معادية. القيادة الأمريكية من جانبها نفت هذه الرواية وأكدت أن أي اشتباك من هذا النوع لم يحدث، وشددت على أن القوات الأمريكية تواصل عملياتها في المنطقة وفق القوانين الدولية. فرنسا تفتح تحقيقا أوليا بشأن تعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة، وفيديو يوثق بينغفير كما تقول الصحيفة. النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أعلنت أنها بصدد فتح تحقيق أولي بشأن مزاعم تتعلق بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول غزة عقب اعتراض القوات الإسرائيلية لهذا الأسطول ونقل المشاركين فيه إلى ميناء أسدود. القرار جاء بعد إحالة تقرير رسمي من وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إلى النيابة العامة على خلفية شكاوى قدمها ناشطون فرنسيون يطالبون بفتح تحقيق بعد أن قدموا معلومات وثقتها السلطات القنصلية الفرنسية حول ظروف احتجازهم ومعاملتهم بعد اعتراض الأسطول.

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين بجراح خطيرة في جنوب لبنان. اعتقال مشتبهين من الطيرة بسرقة مركبات بعد مطاردة ومحاولة دهس عناصر شرطة في حيفا. التحقيقات تتواصل في حريق معبر نهر الأردن عند جسر الشيخ حسين، وترجيحات بأن سيجارة مشتعلة تسببت بإحراق 120 مركبة. أغنية ونعود.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد طلقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

29 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم. نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الصنارة. استطلاع للرأي العام يشير إلى أن 60 مقعدا ستحصل عليها المعارضة و50 للائتلاف لو جرت الانتخابات الآن. حزب أيزنكوت يحل في المكان الثالث مع 17 مقعدا، والصهيونية الدينية لا تتجاوز نسبة الحسم. وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معريف، في حال جرت انتخابات للكنيسة الآن سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، بينها مقعدان انتقلا من الصهيونية الدينية إلى الليكود. قائمة بيحد المؤلفة من حزب رئاسة نفتالي بنت وحزب يش عتيد ستحصل على 23 مقعدا، حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت 17 مقعدا. حزب الديمقراطيين سوف يحصل على 10 مقاعد، كذلك حزب إسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان. أما عتمة يهوديت فسوف تحصل على 9 مقاعد، يهدوتها ترى 7، والجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، أما القائمة الموحدة 4 مقاعد. الاستطلاع أشار أنه من بين 23 مقعدا حصلت عليها قائمة بيحد، 16 مقعدا جاءت بدعم من ناخبي حزب بنت، و5 مقاعد بدعم ناخبي يش عتيد. هذان الحزبان خسرا 8 مقاعد بسبب اتحادهما بقائمة واحدة، لكن هذه المقاعد ذهبت إلى أحزاب أخرى في كتلة المعارضة، وخاصة إلى حزب أيزنكوت.

أفاد تقرير يستند إلى 4 مصادر مطلعة أن قوات كوماندوس وعناصر من الموساد تم نشرها في أذربيجان والعراق والإمارات وأرض الصومال خلال الحرب على إيران ضمن شبكة مواقع سرية وفرت لإسرائيل قدرات عسكرية واستخباراتية متقدمة على حدود الجمهورية الإسلامية. هذا التقرير جاء ونشرته شبكة CNN الأمريكية أمس الجمعة واستند إلى 4 مصادر مطلعة على تفاصيل العمليات. وأفادت هذا التقرير بأن القوات الإسرائيلية عملت من عدة مواقع في جنوب أذربيجان بمحاذاة الحدود الشمالية لإيران، في أقرب نقطة منها كانت تبعد حوالي 60 ميلا فقط عن مدينة تبريز الإيرانية. وأضافت المصادر أن وحدات كوماندوز خاصة انتشرت في تلك المواقع ونفذت عمليات جمع معلومات استخباراتية وتشغيل طائرات مسيرة، ما وفر لإسرائيل موقعا متقدما لمراقبة شمال إيران خلال الحرب. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل جروسي يقول إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تقترب من اتفاق، ودعا إلى معالجة ملف اليورانيوم المخصب عبر خفض التخصيب أو التخلص منه، وحذر من مخاطر استهداف المنشآت النووية.

إيران تقول إنها أجبرت مدمرتين أمريكيتين على مغادرة بحر عمان بعد توجيه إنذار عسكري. القوات الأمريكية تنفي تلك الأنباء. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران وتقوم باعتراض ناقلة للنفط الإيراني. تقرير أو مسؤول أممي يقول إن حوالي 1,400,000 شخص في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وإيرلندا تحظر دخول بنكفير وسموتريتش إلى أراضيها. أغنية ونعود.

نحن معكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو مكان مع عناوين مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. الجيش الأمريكي يحبط هجوما إيرانيا ويضرب رادارات في مضيق هرمز. ترامب لإيران: لا خيار أمامكم سوى الاتفاق. الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام يطالبان إيران بالكف عن استخدام لبنان ورقة في المفاوضات. حان الوقت لجلوس حزب الله وإسرائيل إلى طاولة التفاوض يقول الرئيس جوزيف عون. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.

قاضي أمريكي يلغي سياسات هجرة لترامب طالت 39 دولة. توهب وأوامر إخلاء في محطة الفضاء الدولية. شهدت محطة الفضاء الدولية حالة تأهب مؤقت بعد رصد تسرب هواء محدود داخل أحد وحداتها، ما دفع الطواقم لاتخاذ إجراءات الإخلاء قبل العودة إلى الوضع التشغيلي الطبيعي.

في الشرق الأوسط اللندنية أيضا بوتين يرد على طلب زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر بينهما، ورفض بوتين دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه. وخلال الكلمة التي ألقاها في مدينة سان بطرسبورغ وصف بوتين الرسالة المفتوحة التي اقترح فيها زيلينسكي عقد اللقاء بأنها وقحة.

رسالة من مجتبى خامنئي إلى الداخل الإيراني. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن أعداء طهران بعد هزيمتهم في ساحة المعركة يسعون الآن إلى تقويض صمود الشعب الإيراني وبث الفتنة في البلاد. خامنئي دعا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات، وأكد أن أي عمل يثير التشاؤم أو الإحباط بين الناس سيكون شكلا من أشكال المساعدة للعدو. رسالة خامنئي جاءت خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، بالإضافة إلى مناسبة دينية أخرى. وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبدء مفاوضات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء بشأن استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية، كما سيجري البحث في قضية تسليم سلاح حماس. أيضا في جريدة الشرق الأوسط خبر رياضي، الفرصة الأخيرة لرونالدو ومودريتش، 8 نجوم تخطوا سن 40 يخوضون المنافسة لآخر مرة في مسيرتهم الكروية. ونقلا عن NBC، مسؤولون أمريكيون: هناك مخاوف داخل البنتاغون من جهد إسرائيلي لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين. المخاوف تشمل التجسس على عملية صنع القرار بشأن الشرق الأوسط. نخرج مع أغنية ثم نعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نتابع قراءة عناوين من موقع جريدة الشرق الأوسط اللندنية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وكذلك في جزيرة جروك في إطار الدفاع ضد أي هجمات أخرى. والجيش الكويتي أيضا يعلن أنه تصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. وكالة سي بي اس نيوز عن مسؤول أمريكي قال إن القوات الأمريكية أسقطت ما لا يقل عن 4 مسيرات أطلقتها إيران تجاه مضيق هرمز. والرئيس ترامب قال إنه لم يتبقى لإيران سوى 5 صواريخها. قصف مدفع إسرائيلي مكثف داخل مناطق سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس. صفقة بيع مقترحة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، هذا ما أعلنته الخارجية الأمريكية. هذه الصفقة التي ستعقدها الولايات المتحدة مع الكويت هي عبارة عن معدات عسكرية كبيرة تشمل منصات أنظمة التصدي للطائرات المسيرة. ترامب ما زال يطلق التهديدات ويقول إن حسم الأمور مع إيران سيكون قويا للغاية بطريقة أو بأخرى. الحصار البحري الذي نفرضه الآن على إيران لا يصدق ولم يشهد العالم مثله من قبل، تصريحات الرئيس ترامب. وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن 5 قتلى بينهم مسعف ومصابان، أحدهم مسعف إثر غارة إسرائيلية في بلدة زبدين جنوبية البلاد.

والرئيس الأسبق باراك أوباما يترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا، هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ ويقول موقع جريدة الشرق الأوسط إن أوباما يستعد للعودة إلى الساحة السياسية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يخوض مرشح غير اسمه قانونياً تيمناً بالرئيس الأسبق باراك أوباما. وهذا الشخص ليس باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق، فقط هو يدعى باراك دي أوباما تيمناً بالرئيس الأسبق للولايات المتحدة، وهو من أكثر من بين أكثر من 20 أو 40 مرشحاً في الانتخابات التمهيدية لمنصب الحاكم المقرر لهذا الأسبوع.

الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار إيرانية. السلطات العسكرية تتحدث عن مقتل طفل فلسطيني وإصابة والديه بجراح في منطقة الخليل. المئات من الحريديم قاموا بأعمال شغب في منطقة المسكوبية بأورشليم القدس وفي بيت شيمش. وارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل خاصة في الجبال وأواسط البلاد. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

ونختم جولتنا مستمعينا الكرام مع أسعار العملات الأجنبية حسب بنك إسرائيل. سعر صرف الدولار شاقلان وتسعين أجورا، أما اليورو فيبلغ 3 شواقل و38 أجورا. سعر صرف الدينار الأردني يبلغ 4 شواقل و10 أجورات. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، كان برفقاتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسا. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه تحية، وإلى اللقاء.

0: يا ل 2026 العد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الامريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الورد.
5: ديكولاين
6: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: راديو مكان الاخبار.
7: السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه التفاصيل النشرة. تحقق السلطات العسكرية في مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 7 أشهر وإصابة والديه بجروح متوسطة بنيران قوة من جيش دفاع في منطقة تل رماد بالخليل الليلة الماضية. وقال الناطق العسكري أن محارب من جيش دفاع أطلق النار على سيارة العائلة ظنا منه بأنها أسرعت باتجاهه. بعد يوم هادئ نسبيا دوت ليلة الماضية صفارات الانذار مرتين في شمال البلاد، وجاء من جيش الدفاع أنه تم تشغيل صفارات الانذار في إصبع الجليل بسبب إطلاق حزب الله بسيرات وتم اعتراض إحداها، فيما سقطت أخرى بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان. وقبل ذلك تم تشغيل صفارات الانذار في كريات شمونة ومحيطها بعد أن أطلقت صواريخ أرض جو باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو ولم تقع إصابات أو أضرار. أعلن الجيش الأمريكي ليلة الماضية أنه قصف مواقع رادار في غورك وقشم بإيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في مضيق هرمز. وأضاف أنه بعد اعتراض هذه المسيرات أطلقت إيران 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين وتم اعتراض 6 منها، بينما لم يصل صاروخ 7 إلى هدفه المحدد. وأكد الجيش الأمريكي أن قواته في حالة جاهزية لمواصلة الرد على العدوان الإيراني في إطار الدفاع عن النفس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الماضية أن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رغم عناد القيادة الإيرانية ورفضها تقديم تنازلات سريعة. وتوقع ترامب أن يستغرق الأمر بعض الوقت، وبدورها تشترط إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. جاء ذلك على لسان محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني لقناة CNN الإخبارية الأمريكية الليلة الماضية. تبدأ في القاهرة اليوم جولة مفاوضات بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025. وأشارت مصادر قناة العربية إلى أن أهم ما جاء على الطاولة، بل إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من قطاع غزة ومآلات الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي. على طريق رقم 91 بين عين زفا وأورتال في حضبة الجولان، أصيب الليلة الماضية شاب عصري بجروح خطيرة بعد أن اصطدم بسيارته بشجرة، وتم نقله جوا إلى مستشفى رامبام في حيفا للمعالجة.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
5: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
2: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: وأخيرا، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلتها بقليل خاصة في الجبال ووسط البلاد، وغدا يطرى انخفاض طفيف عليها لتعود وتكون ضمن معدلتها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 28، الناصرة 32، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 34، اللد 33، وفي بئر السابع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عند عقرب الثامنة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: مكان بوكس الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الوردة، أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الورد. مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
9: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار الثامنة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد أن اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران بأنها تستغل لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. وقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الليلة الماضية أن إيران ستضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، رغم عناد القيادة الإيرانية ورفضها تقديم تنازلات سريعة. وتوقع ترامب أن يستغرق الأمر بعض الوقت. تبدأ في القاهرة اليوم جولة مفاوضات بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025. وأشارت مصادر القناة العربية إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من قطاع غزة ومآلة الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي. تحقق السلطات العسكرية في مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 7 أشهر وإصابة والديه بجروح متوسطة بنيران قوة من جيش الدفاع في منطقة تل رميدة بالخليل الليلة الماضية. وقال الناطق العسكري إن محاربا من جيش الدفاع أطلق النار على سيارة العائلة ظنا منه بأنها أسرعت باتجاهه. قام الليلة الماضية المئات من الحريدين بأعمال شغب في منطقة المسكوبية بأورشليم القدس وفي بيت شمش، ففي العاصمة حاول المشاغبون الاقتراب من محطة الشرطة إلا أنه تم صدهم. وفي بيت شمش ألقى المشاغبون الحجارة والأغراض صوب الشرطيين مما حدا بهم إلى استخدام القوة ووسائل لتفريق المظاهرات. على طريق رقم 91 بين عين زيفان وأورتال في هضبة الجولان، أصيب الليلة الماضية شاب 20 بجروح خطيرة بعد أن اصطدم بسيارته بشجرة، وتم نقله جوا إلى مستشفى رمى في حيفا للمعالجة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال ووسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وتل أبيب 30 درجة، حيفا 28، الناصرة 32، اللد 33، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم في 9 بعون الله تعالى.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. أغاني الصباح في مكان.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس الواحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا زهرة في خيال.
3: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
3: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار التاسعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. دوت في زرعية بالجليل الأعلى قبل حوالي نصف الساعة صافرات الإنذار عقب رصد اختراق مسيرة معادية بلبنان وانتهى الحادث. وقد دوت الليلة الماضية صافرات الإنذار مرتين في شمال البلاد، وجاء من جيش الدفاع أنه تم تشغيل صافرات الإنذار في إصبع الجليل بسبب إطلاق حزب الله مسيرات، وتم اعتراض إحداها فيما سقطت الأخريان بالقرب من المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان. وقبل ذلك تم تفعيل صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد أن أطلقت صواريخ أرجو باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو، ولم تقع إصابات أو أضرار. بعد استهداف القوات الأمريكية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وغورج ردا على إطلاق إيران مسيرات نحو وديق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل للمضيق أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر الأذى الأمريكي. وأشار الحرس في بيان اليوم إلى أنه قصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية ردا على الهجمات الأمريكية، كما لفت إلى أنه أطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز بدون تصريح منه. بعد أن اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران بأنها تستغل لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع واشنطن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي إنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. وأضاف عرغجي أنه استنادا إلى تصريحات الرئيس عون قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده بشكل يومي. وختم رغجي متوجها لعون بالقول: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
1: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: أخيرا، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل خاصة في الجبال ووسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وتل أبيب 30 درجة، حيفا 28، الناصرة 32، اللد 33، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلاد.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: يا زهرة في خيال.
2: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
0: وإحنا
4: راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
10: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار العاشرة، مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم. يواصل حزب الله استهداف قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، وتم صباح اليوم رصد سقوط مسيرة معادية في المنطقة التي تنشط فيها القوات، ولم يصب أحد بأذى. وجاء من جيش الدفاع أن المسيرة لم تخترق الأجواء الإسرائيلية، وبسبب إطلاقها تم تشغيل صافرات الإنذار في محيط زرعيت بالجليل الأعلى. وتفيد الأنباء الواردة من الجنوب اللبناني بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الجرمق بقضاء جزين، وغارة أخرى على مركبة في منطقة دير الزهراني. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن مقتل عدد من العسكريين، بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطية. بعد استهداف القوات الأمريكية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وجرك ردا على إطلاق إيران مسيرات نحو مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل للمضيق أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر الأذى الأمريكي. وأشار الحرس في بيان اليوم إلى أنه قصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين بصواريخ باليستية رد على الهجمات الأمريكية، كما لفت إلى أنه أطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز بدون تصريح منه. تبدأ في القاهرة اليوم جولة مفاوضات بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025. وأشارت مصادر القناة العربية إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من قطاع غزة ومآلة الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي.
3: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: أخيرا، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال ووسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وتل أبيب 30 درجة، حيفا 28، الناصرة 32، اللد 33، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكة.

0: الرجل بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
5: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
8: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
9: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: راديو مكان الأخبار.
10: الحادية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أصدر جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرمتة، مشغرة، كفرحونة، سجد، جزين وأنصارية، وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة، وإنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر زهراني. وأكد الناطق العسكري أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. ووصل حزب الله استهداف قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، وتم صباح اليوم رصد سقوط مسيرة معادية في المنطقة التي تنشط فيها القوات، ولم يصب أحد بيده. وجاء من جيش الدفاع أن المسيرة لم تخترق الأجواء الإسرائيلية، وبسبب إطلاقها تم تشغيل صفارات الإنذار في محيط زرعيت بالجليل الأعلى. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عن مقتل عدد من العسكريين، بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطية. وقد كشفت قناة كان أعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر أول أمس الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بسبب معارضة حزب الله، مضيفا إنه يفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، وأنه ينبغي إتاحة المجال للمفاوضات بشراكة مع إدارة ترامب باعتباره شريكا استراتيجيا. وخلال هذا الاجتماع قال رئيس هيئة الأركان الجنرال يالزمير، قال إن الخطوة التالية بلبنان تحددها القيادة السياسية، وإن جيش الدفاع مستعد لتوسيع عملياته.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ستوديو مع مي مرعي.
11: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
3: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: أخيرا، ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال ووسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 28، الناصر 32، اللد 33، وفي بير السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 12.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: للموسيقى مكان. الآن مع شادي بلان على البلكون.
1: مرحبا مرحبا على البلكون يوم السبت اليوم، وعدنا مع الأغاني والموسيقى ساعتين من الوقت، فيها رح نسمع أغاني كتيرة جديدة قديمة، أغاني حلوة من وقتكم. لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات، تحية لأوسكار معنا بالهندسة الإذاعية. بداية اخترناها مع جديد محمد حمائي.

بلشنا مع جديد محمد حمائي، ألبوم جديد لإله فيه 16-17 أغنية حلوات زي الأغنية الناجحة الأيامات، كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم. الألبوم كمان بيضم أغنية حلوة ناجحة الأيامات لشيرين، واجهت انتقادات كبيرة هذا نجاح كبير، ترند رقم واحد بعدد كبير من الدول العربية. شيرين محمد حمائي.

أماكن السهر اللون الحلو جاب لنا إياها عمرو دياب بالصيف 2020 قبل خمس سنين صيف 2026 بنته عمرو دياب بتغني ديو مع الشاب خالد جانا عمرو دياب وشاب خالد نسمع

جانا عمرو دياب وشاب خالد سمعناهن مع بعض بهالأغنية اللي صدرت الأسبوع الماضي. بس منسمع ونسمعكم نسخة جديدة وخاصة من هالأغنية اللي كتار منا بيعرفوها بصوت محمد فؤاد. اسمعها اليوم بصوت الشاب خالد، غناها بعد 5 سنين من نجاح نسخة محمد فؤاد، كان هذا عام 1989.

طبينا يلا نسخة جديدة سمعناكم إياها اليوم الشاب خالد عنها عام 1989. نذكر أنه قبل بأربع سنين 1985 بألبومه الأول غناها محمد فؤاد.

هنا نسخة محمد فؤاد النسخة اللي شهرته لأول ألبومات الموسيقية قدمها كان هذا عام 1985 والأغنية تعتبر من التراث الشعبي القديم الفولكلور والموسيقى الغجرية بس كمان نسخة ناجحة جدا عالميا الأغنية

سمعنا يلا بنا يلا أكثر من نسخة. أنتوا معنا على البلكون، كل اللي انضم لنا حاليا، احنا دايما يوم السبت هون مع الموسيقى والأغاني.

كان من الفولكلور التراث القديم موسيقى غزلية كمان موسيقى كاملين مع الأغاني الحلوة كاملين مع أغاني الفولكلور اللي قدموا لنا إياها فنانين بقوالب حديثة زي الأغنية الحلوة اللي قدموا لنا إياها صابر الرباعي سيدي منصور.

الأغنية الحلوة، النسخة الحلوة من سيدي منصور بصوت أحمد الرباعي. أخذنا لأغنية كمان حلوة وناجحة، كانت أنجح أغاني عام 2022، أغنية العام راديو مكان، البخت أغنية ويكس.

فيلم إذمة لأحمد داود، هاي المصري رحمي محسن، وهذا رابر تونسي نوردو اسمه الحقيقي مروان الجبالي.

الحلوة ناجحة الأيامات عن المحسن المصري ونوردو التونسي عملوا مع بعض سر وقعنا. عملنا هالأغنية ضمن أحداث فيلم إذمة لأحمد داوود. استأجل وقت لنختم ساعة لقانا الأولى معكم. احنا مكملين معكم اللي حب الأغاني يبقى معنا. حب تبقوا معنا على السماع بعد الأخبار والإعلانات راجعين. نختم الساعة مع مجد الرومي اللي غنت عام 1998 من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني لحن لها الأغنية قادم الساهر طوق الياسمين.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
4: وإحنا
3: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: راديو مكان الأخبار.
9: 12 في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. كشفت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة إلى درجة حرجة، ويشير التقرير إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيل إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين والحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، خاصة الحرب مع إيران. في المقابل، نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن صحة الاتهامات بشكل قاطع، ووصفت المزاعم بأنها مضللة وذات دوافع سياسية. كما امتنع البنتاغون عن التعليق في حين قال مسؤول في البيت الأبيض إن روايتك كاذبة بالكامل وتستند إلى مصادر غير مطلعة. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بمقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في حصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة أسكسكية. دانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على أراضيها وعلى الكويت فجر اليوم، ودعت إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية. وأعلن الطيران المدني الكويتي عن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت لساعتين وتحويل 10 رحلة حفاظا على سلامة المسافرين.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: أخيرا، ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. بورسليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 28، الناصرة 32، اللدة 33، وفي بير السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعي الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند أقرب الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
3: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلال على البلكون.
4: مرحبا مرحبا، جانا بعد الأخبار والإعلانات لنكمل معكم كمان ساعة على البلكون. الساعة منبلشها وبلشناها مع وائل كفوري. شو مش

فوري هذا بلشنا معه ساعة تانية من على البلكون لكم منا دايما شادي بلان أحلى التحيات تحية كمان لخين دهان بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعة.

العراقي سيف نبيل، واحدة من الأغاني اللي شهرته ليلة ورا ليلة. كملين مع أغنينا أغاني على البلكون زي كل يوم سبت، إحنا معكم من 11 للوحدة.

البلكون مكملي معكم زي كل يوم سبت. احنا معكم كمان اليوم مع الاغاني والموسيقى. فضل شاكر هسه بينضم لمجموعه اغنياتنا هيسمعنا الحب وبس.

اللبناني اللي ولد بطرابلس وتجوز طروب وقدم معها مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة والتوهات الناجحة. رحل عن عالمنا مش زمان هالعام، كان عمره 89 سنة. بس منسمع كمان أغنية لإله.

محمد جمال غنى هالأغنية الحلوة بعد غنائها وائل جسار. على البلكون احنا معكم للوحدة مع أغانينا المختارة، إن شاء الله عم تقضوا معنا أوقات حلوة وممتعة. إنريكي إجليسيوس.

قبل 6 سنوات أصدر هالأغنية ريكي إغليسياس، اللي صلوا معنا أكثر من 30 سنة على الساحة الفنية، مصدر أغاني بحقق نجاحات كبيرة، عمره صار 48 سنة. قبله بكتير حقق نجاح كبير والده خوليو إغليسياس، نسمعه إسا بأغنية حلوة بتجمعه مع ستيفي واندر، أصدروها عام 2013 My Love.

ماي لاف. عام 2013 التقى ستيفي وندر اللي صار عمره 73 سنة من كبار المغنيين والموسيقيين بيجونا من أمريكا مع نجم الأغنية الرومانسية خوليو إغليسياس اللي صار عمره 79 سنة. سمعنا منهن بناتهن ماي لاف. مكملين مع أغانينا الرايقة والروقان، يجي إسا من حمزة نميرة على الرايق.

0: زنا ميراب.
1: احنا وصلنا لنهاية على البلكون اليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. كوني دائما شادي بلان أحلى التحيات. تحية كمان لخين دهان. التقي الأحد على التنتين سينما الشويش، على التلاتة على الطريق. إلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع قطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه التفاصيل النشرة. دوت قبل دقائق سفارة الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان، وتبين للتو أن السفارات أطلقت عن طريق الخطأ. استنكر الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت دورية للجيش اللبناني عن طريق الخردل النبطية صباح اليوم، وأدت إلى مقتل ضابطين وعسكري. وعقب جيش الدفاع قبل قليل على الحادثة قائلا إن قوات تابعة له رصدت مركبة كانت تسير نحو الجنود بشكل أثار شبهاتهم بالقرب من قرية تبنيت في منطقة ينشط فيها حزب الله، مما حد به من إطلاق النار عليها، ما تحقق السلطات العسكرية في الملابسات. كشفت شبكة MPC نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة إلى درجة حرجة. ويشير التقرير إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيل إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين والحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية لإدارة رئيس دونالد ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، خاصة الحرب مع إيران. في المقابل، نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن صحة الاتهامات بشكل قاطع، ووصفت المزاعم بأنها مضللة وذات دوافع سياسية. كما امتنع البنتاغون على التعليق، في حين قال مسؤول في البيت الأبيض إن رواية كاذبة بالكامل وتستند إلى مصادر غير مطلعة. أفادت مصادر قناة العربية أن وزير داخلية باكستان يتوجه إلى طهران اليوم. أسفر تصادم سيارتين عند مفترق نتسان عوز اليوم عن إصابة 4 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم وهي امرأة 50 بالمتوسطة، فيما وصفت حالة الآخرين بطفيفة، وتم نقل جميعهم إلى المستشفى للمعالجة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
7: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: أخيرا، ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال ووسط البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. أورشليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 28، الناصرة 32، الليل 33، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: لكل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الله الله يا أبو الورد.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: يا زهرة في خيال
1: الليلة على قناة مكان، في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيفي من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

انت الورد، انت العطر، انت السعاد مصوره، يطق رجال من القهر، الدنيا بلاكي مسخره. عيشي حياتك، عيشي حياتك والعصر، دنيا ما رح تمشي لورا. كوني شعر، كوني نسر، كوني كتاب بينقرا، لكن على اسم الزهر من اول لاخر سطر كوني مرا.

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: راديو مكان الأخبار.
7: الثانية ساعتنا الآن. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير. يستدل من فحص أجره جيش الدفاع في مقتل ضابطين وجندي لبنانيين إثر غارة لسلاح الجو على طريق الخردلي أنه تم استهداف دوريتهم لأنها كانت تسير بشكل مشبوه نحو القوات، مما شكل خطرا عليها. وبحسب بيان عسكري فإن حزب الله ينشط في هذه المنطقة، ويواصل جيش الدفاع التحقيق في الملابسات. ذكرت وكالة وفاء أن 9 فلسطينيين أصيبوا بجروح في بلدة حوارة جنوبية نابلس خلال هجوم لمستوطنين، كما حطموا زجاج عدد من المركبات وسرقوا 35 رأس غنم. في الناصرة تستأنف غدا جلسات الأحزاب العربية بشأن إقامة القائمة المشتركة. وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا لشؤون البرلمان الحزبية فالح حبيب إنه من الصعب قبول الأحزاب بمبدأ تقاسم الأدوار. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في العثور على الفتى المفقود يهودا زخاريا من سكان طبرية البالغ من العمر 14 عاما، والذي اختفت آثاره مساء أمس الأول الخميس. وفيما يلي أوصافه: طوله 1.60 متر، متوسط إلى نحيف البنية، يضع قبعة كيبا، وكان يرتدي قميصا أبيض وبنطالا أسود. يطلب من كل من لديه معلومات عن مكان وجود يهودا زخاريا الاتصال بالشرطة على الرقم 100.
2: الآن إلى حالة الطقس.
7: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. في أورشليم القدس وهضبة الجولان 16، تل أفيف وغور بيت شان 19، حيفا والناصرة 18، وفي بئر السبع 17 درجة. إلى هنا نشرتنا، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: حبكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا
5: راح نكون هناك
6: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
2: مع كل الأحداث
1: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
8: دقيقة حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل

تحية مجددة نبعثها إليكم مستمعين الأكارم، مستمعي راديو مكان في كل مكان. دائما نرجو السلامة والأمان لكم أينما كنتم تستمعون إلينا. حتى الساعة القريبة تستمعون إلى مجموعة أخرى منوعة من الأغنيات معكم في اختيارها ودمجها سامر أبو زياد. دائما أتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: أنتم مع مكان.
1: سيداتي يعني ساداتي، احنا دلوقتي هنسمع مع بعض سهرة مع الفنانين، وحنتخيل ان الفنانين بتوعنا كلهم لو كل فنان اشتغل في اي صنعة هتبقى صنعته ايه. اول لقاء هنشوفه مع الاستاذ عبد الحليم حافظ. استاذ عبد الحليم حافظ هنشوفه دلوقتي بيشتغل في الصنعة اللي هنسمعها دلوقتي مع الفنان عبد الحليم حافظ.

الأستاذ محمد رشدي. لما شاف عبد الحليم حافظ بيشتغل سباك، هنشوف دلوقتي الأستاذ محمد رشدي بيأجر شقة مفروشة مع المطرب الشعبي الأستاذ محمد رشدي.

الأستاذ محمد عبد المطلب بيسألوه يا أستاذ طلب أنت بتشغل إيه؟ فعايز ورينا أنه بيشتغل في أشغال كتيرة جدا. دلوقتي نشوف الأستاذ محمد عبد المطلب بيشتغل إيه.

الأستاذ فهد بلان. الأستاذ فهد بلان اشتغل مع واحدة معلمة في سوق الخضار اسمها فاطمة. دلوقتي هنشوف فهد بلان لما يغني عن فاطمة حواليه مع الأستاذ فهد بلان.

بعين هو هو هو ما في هو هو هو بعيني أنا شفت البنية فارحة دي زواتي قوي ما في هو هو هو بعيني أنا شفت البنية فارحة يعطيكوا العافية.

ورميتها بالناظرات القارحة وطلعت أنا الشغال وهي

يا زمن الدنيا واللي بتعمل، ليه الحياة بتخليها تتبدل؟ على الأسرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قلش حتى كلمة حلوة في حقي.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن، طابت أوقاتكم. قضى رجل أربعيني من جراء تصادم سيارتين قرب مفترق كفر قاسم على الطريق رقم 5، كما أصيبت سيدة ثلاثينية بجروح متوسطة وشخص آخر بصورة طفيفة، وفقا لما وافانا به مراسلنا أحمد أبو سويس. لقي رجل ستيني حتفه غرقا في أحد شواطئ أشكلون، وتم إقرار وفاته في المكان. يستدل من فحص أولي أجراه جيش الدفاع في ملابسات مقتل ضابطين وعسكري لبنانيين إثر غارة لسلاح الجو على طريق الخردلي أنه تم استهداف دوريتهم لأنها كانت تسير بشكل مشبوه نحو القوات في منطقة ترد فيها تحذيرات بشأن إطلاق النار نحو الجنود وينشط فيها حزب الله. وبحسب بيان أصدره الجيش، اتضح بعد الغارة أنه كان في السيارة عساكر لبنانيون. أعلن جيش الدفاع أن إحدى مسيراته هبطت أمس اضطراريا في القرية الزراعية كفار باروخ بمنطقة المروج الشمالية بسبب عطل فني، ولم تقع إصابات أو أضرار. في الناصرة تستأنف غدا جلسات الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة، وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إن خيار القائمتين بدأ يعود رويدا أكثر من أي وقت مضى. تنوي نقابة المحامين الالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد انتخاب ميخائيل رابيلو مراقبا جديدا للدولة. وقال رئيس النقابة المحامي عميد باخر لإذاعتنا بالعبرية إن عملية الانتخاب لم تكن نزيهة، إذ إن العديد من أعضاء الكنيسة تعرضوا لضغوطات مرفوضة من ديوان رئيس الوزراء.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: جاء عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: تنخفض غدا درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة 31، بئر 37، وفي إيلات 36 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الرابعة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: يا زهرة في خيال
1: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: العد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله
0: ابو
1: الورد.
0: الاربعاء على قناه مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاوله.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمه المنظمه بمجتمعنا؟
1: هل في تمثيل وسط للاطباء العرب في جهاز الصحه؟
4: والهجره الصامته من البلدات العربيه وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: راديو مكان الأخبار.
9: الرابعة ساعتنا الآن، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت منظومة القبة الحديدية صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف جوية مشبوهة محتملة في جنوب لبنان، حيث تنشط قوات جيش الدفاع. قال فهد أبو هيكل والد الطفل الرضيع سام البالغ من العمر 7 أشهر والذي قتل بنيران جيش الدفاع في الخليل مساء أمس، إن السيارة التي استقلها مع أفراد عائلته لم تعرض القوة العسكرية للخطر. وأوضح أبو هيكل أن جنديا أطلق النار على السيارة على بعد أمتار من تل رميدة، وحينها توقف فورا ورفع يديه للإشارة للجندي. وأضاف أنه عندها أطلقت رصاصة أخرى باتجاه الزجاج الأمامي وأصابت رأس ابنه الرضيع. وقد قال الناطق العسكري في وقت سابق إن المحارب فتح النار على السيارة لأنه اعتقد مثل باقي أفراد الجنود أنها تتقدم بسرعة نحوهم. وأعرب جيش الدفاع عن أسفه لأي مساس بفلسطينيين غير ضالعين بالإرهاب. في رهط أصيب بعد ظهر اليوم شاب عمره 17 عاما بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق النار، بحسب ما أورده مراسلنا سالم أبو جامع. قال نقيب المحامين عميد باخر إن النقابة ستلتمس إلى محكمة العدل العليا ضد انتخاب ميخائيل رابيلو مراقبا جديدا للدولة. وقال باخر لراديو كان إن عملية الانتخاب لم تكن نزيهة، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء الكنيسة تعرضوا لضغوطات مرفوضة من ديوان رئيس الوزراء والليكود.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
10: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، ويحتمل فجر غد تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في السهل الساحلي الجنوبي والنقب الشمالي. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الخامسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: رجعنا لنلتقي بحلقة جديدة من برنامج بلاي ليست استوديو، واللي عمليا مأخوذ من برنامج استوديو اللي يعرض كل يوم سبت بعد نشرة الأخبار على قناة مكان. البرنامج من تقديم مي مراي، قيادة أوركسترا وتوزيع موسيقي الدكتور المبدع تيسير حداد. حلقتنا لليوم صعب الإنسان يلاقي لها كلمات، لأنه رح نتحدث عن الأسطورة، عن قلب لبنان النابض، صوت ما حدا لليوم قدر يوصله، العملاق وديع الصافي.
1: رمشت عينك

0: وديع الصافي من أهم عمالقة الطرب العربي، واحد من أبرز من أسسوا الأغنية اللبنانية، واللي بفضل مجهودين ومحبتهن لها الأغاني اشتهرت عالميا. اسمه وديع بشارة يوسف فرانسيس، من مواليد نيحة الشوف عام 1921. لقب بمطرب الأرز وصوت الجبل والأسطورة والعملاق بسبب قوة صوته. تزوج من ملفينا تانيوس ورزق به دينا، مارلين، فادي، أنتوان، جورج وميلاد. عام 1938 فاز بمسابقة غنائية، ومن عندها أعطوا لقب الصافي لصفاء صوته. وديع الصافي من أكبر المساهمين في نشر الأغنية اللبنانية في العالم وترسيخ هويتها الفنية. غنى مئات الأغاني والمواويل، واشتهر بقدرته الاستثنائية في أداء المواويل الطويلة. اشتهر بأغنية علومة طل الصباح تكتك العصفور في بداياته، وواصل من بعد لمئات الأغاني. من أجمل ما قيل عنه أنه كان يجمع قوة الجبل وعذوبة الترب بصوته. توفي في 11 أكتوبر عن عمر يناهز 91 عاما، بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 70 عام.
1: ولد وديع الصافي في قرية نيحة الجبلية في لبنان عام 1921. منذ خطواته الأولى لم يكن مجرد مطرب، بل كان فنانا متكاملا، ملحنا، عازفا، وصاحب رؤية موسيقية فريدة. أعاد وديع الصافي تشكيل الأغنية اللبنانية فجعلها تصل إلى العالم، ورفع من شأن الموال والطرب الشعبي إلى مراتب الفن الخالد. وفي تجاربه مع الأخوين رحباني في مراحل مبكرة، كان صوته جزءا من نهضة موسيقية جديدة تكتب للأغنية اللبنانية هوية عصرية دون أن تفارق هويته الأصلية التي ظل وفيا لها. رحل وديع الصافي لكن صوته لم يرحل، ما زال يعيش في كل موال، في كل أغنية تحمل رائحة الأرض، وفي كل قلب يحن إلى صوت أصيل لا يتكرر.
0: والموسيقى والفن ما بوقف عند حد، بنتقل وبتواصل مع الصباح والمساء والأيام ونبض القلوب. ونحن اليوم رح نكون مع مجموعة من الفنانين اللي غنوا وديع، واللي استضافهن برنامج استوديو، وأيضا غنوا لكبار الفنانين والموسيقيين، والأغاني رح نسمعها بصوت فنانين من بلادنا. بنبدأ مع الفنان أحمد فودي وأغنية وديع الصافي ويلي لو يدرون.

وهدي غنى للكثير من الشعراء والملحنين مثل الأخوين رحباني، عبد الوهاب، فريد الأطرش، ولكن دايما كان يفضل أنه يلحن هو أغنيه، لأنه هو كان عارف قديش قدرة صوته، وكان بالأكثر يدخل المواويل في الأغاني. كرموا أكثر من بلد وأكثر من مؤسسة، وحمل أكثر من وسام استحقاق، من أهمها كان وسام الأرز برتبة فارس من الرئيس إميل لحود، ومن جامعة الروح القدس في الكسليك دكتوراه فخرية في الموسيقى، ومن سلطان عمان وسام التكريم من الدرجة الأولى. وديع الصافي ما بنقال عنه مطرب، وما بيسوى ينقال مطرب، لأنه مدرسة الطرب والفن والأصالة، والصوت اللي ارتبط بالأرض وقمم الجبال والناس الطيبة البسيطة. لبنان ما قدمت فقط وديع، لكن قدمت كمان أصوات صنعت ذاكرة الموسيقى العربية، ومن هالأصوات طبعا الصوت الملائكي السيدة فيروز. مثل ما خبرتكم من خلال هاللقاء رح نسمع أغاني العمالقة بصوت فنانين من بلادنا، وهلأ من رزان بولس رح نسمع أغنية لسيدة فيروز، رجعين يا هوا.

الفنانين العمالقة لكل واحد فيهن في له بصمة خاصة وبترك أثر لا ينسى في ذاكرة قلب المستمع. فيروز رسمت الأجنحة والملائكة بصوتها بأغنيها، أما وديع الصافي فكان أبائي صوت الجبل ابن الضيعة البار، الأسطورة اللي ما بتتكرر. وهلأ لا أحمد فودي رح نسمع كمان أغنية لوديع الصافي، حب اللي تركني وراح.

ولأنه عم نتحدث عن الموسيقى اللبنانية بين الأساطير فيروز ووديع، فخلينا نسمع كمان الأغنية من أعمال المبدع اللي دخل إحساسنا بدون استئذان، زكي نصيف أبو الفولكلور اللبناني، هالمرة بصوت ماريا مصري يا عاشقة الوردي.

زكي نصيف ودياس صافي وفيروز، كل واحد فيهن ترك بصمة ما بتنتسى. وخلينا نرجع هلأ لصورة هالحلقة، ودياس صافي، ومنسمع أغنية تالتي لوديع بصوت أحمد فودي، جنات عمد النظر.

القمر. تعالوا ننتقل نحن وانتم من لبنان لمصر لموسيقار فتحت باب التجديد في الموسيقى العربية سيد درويش، وبصوت مريم مرعب رح نسمع أغنية الحلوة دي قامت تاجن لسيد درويش.

اللي أسسها سيد درويش وصلت الموسيقى لمحطات جديدة مع اسم كبير لامع، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي التقى بوديع أول مرة عام 1944. خلينا نسمع أنوار زيدان بأغنية لمحمد عبد الوهاب من غير ليه.

0: بحبك.
1: ما رح نخليكم بمصر، تعالوا لننتقل لحلب مدينة الأصالة والترب ولسلطان هالعظيم صباح فخري. رح نسمع أغني ولكن بصوت عقاب مغربي. مالك يا حلوة مالك.

فقرة هالعمالقة اللي غادرونا بالجسد ولكن بالروح والفن والغناء والإحساس لسات معنا، فلازم تكون معنا أيضا سيدة الشرق أم كلثوم. بنسمع لها بصوت صفاء أبو حمود، يا فؤادي لا تسأل.

الموسيقى ما بتعيش بس بالماضي وبالفنانين الكبار اللي تركوا بصمتهم بالموسيقى، الموسيقى بتكمل وبتنتقل من جيل لجيل، ومن برنامج استوديو اللي جمع تكريم الكبار ودعم الأصوات الجديدة منوصل للأغاني الأصلية اللي انكتبت خصيصا للمشاركين. خلينا نبدأ مع الفنان اللي بدينا في حلقتنا لليلة، أحمد فودي، أغنية خاصة من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد، دقيتي بقلبي على باب الفرحة.

نرجع نكمل الرحلة مع أغاني تقدمت على مسرح استوديو البرنامج الموسيقي من تقديم ماي مرعي، واللي بيطل علينا كل سبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. ومن الأغاني اللي عاشت معنا وعشنا معها الإحساس والفرح، الدمعة والشوق، للأغاني اللي بعدها عم تتنفس الحياة وبترسم طريقها على الساحة الفنية. هلأ رح نسمع الأغنية الخاصة لروزان بولس من ألحان وتوزيع دكتور تيسير حداد.

صوت جديد بس عارف تماماً منين جاي ولوين بده يوصل. شادي دكور رح يقدم أغنية هيدا قدري من كلمات وألحان دكتور تيسير حداد.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: وإنت شو حلمك يا عباس؟
5: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
1: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
3: وإحنا
2: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
4: مع كل الأحداث
3: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
9: الخامسة ساعتنا الآن، أهلا بكم مستمعينا الكرام. جاء من غزة أن شخصين قتلا قبل قليل إثر غارة إسرائيلية في حي الرمال، ولم ترد تفاصيل أوفى. يستدل من فحص أولي أجراه جيش الدفاع في ملابسات مقتل ضابطين وعسكري لبنانيين إثر غارة لسلاح الجو على طريق الخردلي بجنوب لبنان أنه تم استهداف دوريتهم لأنها كانت تسير بشكل مشبوه نحو القوات في منطقة ينشط فيها حزب الله. وبحسب بيان أصدره الجيش، اتضح بعد الغارة أنه كان في السيارة عساكر لبنانيون، وأضاف أنه ينبغي تنسيق الحركة مع جيش الدفاع في منطقة القتال هذه. وفي غضون ذلك يواصل جيش الدفاع مهاجمة أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام العباسية. أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوة إسرائيلية ألقت القبض اليوم على شاب في ريف القنيطرة واقتادته إلى إسرائيل. في الناصرة تستأنف غدا جلسات الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة. وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب إن خيار القائمتين بدأ يعود رويدا أكثر من أي وقت مضى، كما أن الأحزاب تجد صعوبة في قبول مبدأ تقاسم الأدوار. تشارك تركيا في مناورات جوية تجري بالنرويج والسويد وفنلندا. وورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع في أنقرة أن التدريبات ترمي إلى تعزيز القدرات العملياتية.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تنخفض غدا درجات الحرارة لتعود وترتفع تدريجيا بدءا من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 6 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: 99.3 92.3 93.7 88.8 اف ام.
1: يا زهرة في خيال.
0: الليلة على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين احلى الكلاسيكيات واقوى الاصوات.
2: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيفي من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
3: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: ستوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: طنش ما بتسمعني.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: وإنت شو حلمك يا عباس؟
7: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
5: وإحنا
4: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس
6: مع كل الأحداث
5: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
8: أنتم مع مكان.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أملى أولاده.
1: بدلو يحكي السكرتير واتساب حتى هذه تمارا
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبر.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في
2: وحدة. قد ما أنا بدي أتحمل، قد بدي أتحمل يعني.
3: أكيد عم بيخوني.

0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
5: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
8: السادسة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم. في المغار أطلقت النار قبل قليل على شاب عشريني مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. وفي غضون ذلك جابت عصر اليوم 100 مركبة طريق وادي عارة احتجاجا على العنف في المجتمع العربي، وبادر إلى هذه الفعالية عائلات ضحايا جرائم القتل بالشراكة مع تحالف المواطنين الذي يضم عددا من الجمعيات والمنظمات المدنية. تعقيبا على نشر شريط فيديو يظهر جنديا ومستوطنين وهم يضربون أحد سكان حوارة جنوبي نابلس، قال المتحدث باسم جيش الدفاع أنه ينظر بعين الخطورة إلى ما تم توثيقه، مضيفا أن ما حصل يتنافى وقيم الجيش، وأضاف أن الحادثة قيد التحقيق، موضحا أنه عند التعرف على هوية الجندي ستتخذ ضده إجراءات انضباطية. قال فهد أبو هيكل والد الطفل الرضيع سام البالغ من العمر 7 أشهر والذي قتل بنيران جيش الدفاع في الخليل مساء أمس، إن السيارة التي استقلها مع أفراد عائلته لم تشكل خطرا على القوات العسكرية. وأوضح أبو هيكل أن جنديا أطلق النار على السيارة على بعد أمتار من تل رميدة، وحينها توقف فورا ورفع يديه، وأضاف أنه حينئذ أطلقت رصاصة أخرى باتجاه الزجاج الأمامي وأصابت رأس ابنه الرضيع. وقد قال الناطق العسكري في وقت سابق إن المحارب فتح النار على السيارة لأنه اعتقد مثل باقي أفراد القوة أنها تتقدم بسرعة نحوهم، وأعرب جيش الدفاع عن أسفه لأي مساس بفلسطينيين غير ضالعين بالإرهاب. ارتفع إلى 6 عدد القتلى في غزة من جراء غارة إسرائيلية على خيام للنازحين في حي الرمال غرب المدينة وفقا لمصادر طبية محلية، كما أصيب 15 آخرون بجروح. علم أن ضحية حادث السير الذي وقع قرب مفترق قاسم على طريق رقم 5 بعد ظهر اليوم هو الشاب العشريني أمير فريج نوارة من سكان مدينة كفر قاسم، كما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح ما بين متوسطة وطفيفة بحسب ما وفانا به مراسلنا أحمد أبو سويس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
9: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: تنخفض غدا درجات الحرارة لتعود وترتفع تدريجيا بين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في 8 بإذن الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
11: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
11: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
13: مكان مع غاني زمان.
14: مقهى الأطلال.

0: الليلة على قناة مكان. في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان. اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
4: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
7: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

بجنوب لبنان. توثيق في حوارة: مستوطنون وجندي يعتدون على فلسطينيين بالضرب وجيش الدفاع يستنكر. غدا جولة مفاوضات أخرى بين رؤساء الأحزاب العربية الأربعة سعيا لتشكيل القائمة المشتركة. تصعيد عسكري في الخليج: واشنطن تقصف رادارات بإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين بالصواريخ.

0: فاديا للغرامات الباهظة. وقبل 5 أيام على انطلاق المونديال، وصول مجسم كأس العالم إلى المكسيك وسط أجواء أسطورية وحضور رسمي. أينما كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، حيث أعلن قبل نحو الساعة عن مقتل شاب في مدينة المغار في 22 من العمر، ويدعى فريد عيسى مظلبط، بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء وجوده داخل محله لغسيل السيارات في المدينة. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا المجتمع العربي بسبب الجريمة منذ بداية العام الحالي إلى 123 قتيلا. والآن نتحول مشاهدينا إلى المستجدات على الجبهة الشمالية. يستدل من فحص أولي أجراه جيش الدفاع في ملابسات مقتل ضابطين وعسكر لبنانيين إثر غارة لسلاح الجو على طريق الخردلي بجنوب لبنان، أنه تم استهداف دوريتهم لأنها كانت تسير بشكل مشبوه نحو القوات في منطقة ينشط فيها حزب الله. وبحسب بيان أصدر الجيش، اتضح بعد الغارة أنه كان في السيارة عساكر لبنانيون، وأضاف أنه ينبغي تنسيق الحركة مع جيش الدفاع في منطقة القتال هذه. ويسود غضب عارم لبنان في أعقاب هذه الحادثة. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن استهداف السيارة التي كان يستقلها الثلاثة هو جريمة نكراء، وتعد بمثابة اعتداء على الشعب اللبناني بأسره. وقبل ذلك أصدر الرئيس اللبناني عون إدانة شديدة، لافتا إلى أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ سيادة بلاده والقانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي غضون ذلك، يواصل جيش الدفاع مهاجمة أهداف لحزب الله في الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل شخص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام العباسية. وفي الجانب الإسرائيلي، كانت صفارات الإنذار دوت صباح وظهر اليوم في عدة تجمعات سكنية متاخمة للحدود الشمالية على أثر إطلاق مسيرات من الجانب اللبناني. كشفت قناة كان عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت أول أمس الخميس، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بسبب معارضة حزب الله، مضيفا أنه يفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان، وأنه ينبغي إتاحة المجال للمفاوضات بالشراكة مع إدارة ترامب باعتباره شريكا استراتيجيا. وخلال هذا الاجتماع، قال رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير إن الخطوة التالية بلبنان تحددها القيادة السياسية، وأن جيش الدفاع مستعد لتوسيع عملياته. وأضاف أنه إذا كان بالإمكان التوصل لوقف إطلاق نار مع لبنان بشروط مقبولة، فالأفضل الآن لا بعد شهر. وأفادت مراسلة قناة كان جيلي كوهين نقلا عن مصادر أن المؤسسة الأمنية لم تتلقى حتى الآن تعليمات لبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. أفادت مصادر في قطاع غزة بمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في غارة جوية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وبحسب المصادر، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخين باتجاه الهدف. يذكر أن المنطقة المذكورة تضم مخيمات خيام أقامها السكان الذين دمرت منازلهم. وعلى الصعيد السياسي في القاهرة انطلقت اليوم جولة مفاوضات بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لحسم الكثير من الملفات العالقة في اتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر عام 2025. وأشارت مصادر لقناة العربية إلى أن أهم ما على طاولة مباحثات الفصائل هو نزع السلاح من قطاع غزة ومآلات الأوضاع في غزة على المستوى الإنساني والمعيشي. ذكرت وكالة وفا أن 9 فلسطينيين أصيبوا بجروح في بلدة حوارة جنوبية نابلس خلال هجوم لمستوطنين على القرية، حيث قاموا بضربهم بشكل مبرح بمشاركة جندي من جيش الدفاع، حيث أظهر شريط فيديو قيام المعتدين بضرب المواطنين بالهروات وهم يحملون السلاح، كما حطموا زجاج عدد من المركبات وسرقوا 35 رأس غنم. من جانبه قال جيش الدفاع في بيان له إنه يحقق في هذا الشريط، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع الجندي الضالع، مشيرا إلى أن تصرفاته غير مقبولة ولا تتماشى ومبادئ الجيش. يحقق جيش الدفاع في الحادثة التي قتل فيها الليلة الماضية الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر جراء إطلاق نار من قبل أحد جنوده نحو سيارة قرب تل الرميدة جنوبي الخليل. وأظهر تحقيق أولي أن الجندي وزملائه في القوة تولد لديهم انطباع بأن السائق وهو والد الرضيع زاد من سرعة سيارته باتجاههم. في المقابل يقول والد الرضيع فهد أبو هيكل إن السيارة لم تشكل أي خطر على القوة العسكرية.
1: اللي صار إني توجه من بيت لحم الخليل، كانت معي أمي في السيارة وولادي التنين وزوجتي. اللي صار إنه بدي أجي على الخليل أوصل أمي على تل الرميدة، منطقة تل الرميدة منطقة معروفة عند الكل. اللي صار انه اختارت من منطقه تل الرميده بجهه دوار الكارنتينا. من دوار الكارنتينا اللي صار معنا انه توقفنا مباشره بعد وجود الاحتلال، مباشره جندي ماسك سلاحه اطلق النار علينا تلقائيا. انا اول ما وقفت السياره رفعت ايدي على الستيرنج بتاع السياره، ليش؟ يبين ايدي في شيء واقف وفي حوالي ناس اولاد صغار 10 متر، لا يتجاوز 10 متر لا يتجاوز 10 متر الجندي اللي اطلق النار. الرصاصة اخترقت الزجاج الامامي، اخترقت ذراعي طبعا الكف، واخترقت راس ابني ووجه امه زوجتي. عمره 7 شهور حاليا، صار امبارح عمره 7 شهور. يوم ما استشهد كان يوم انه صار عمره 7 شهور. ولد شوفك مين ما كنت بلحق لك، يبتسم لك، بياخذ بيعطي معك، بقرب لك، بحاول يتقرب منك. اللي صار عندنا مش موضوع اعتذار، اللي صار انه احنا اطلقنا نار عن طريق الخطا وادت لهذا المحل، مش اعتذار. هذا تبرير لفعل اجرامي انه جاء عن طريق الخطا، فيش انا اروح ارمي مصيبه على حدا واقول له عن طريق الخطا، اوكي من عارفك انك جاي هون، اجي اطلق اسميها عن طريق الخطا، لا. مش فيش شيء اسمه عن طريق الخطا.
0: تتجه الأنظار غدا نحو جولة أخرى من المفاوضات السياسية التي يعقدها رؤساء الأحزاب العربية الأربعة لبحث الترتيبات النهائية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة. يأتي هذا اللقاء المرتقب استكمالا للأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع الرباعي الأخير، ووسط ضغوط شعبية متزايدة وإلحاح الشارع العربي من أجل توحيد الصفوف ومواجهة تحديات المرحلة. وتركز الطاولة المستديرة غدا على حسم النقاط العالقة الأكثر تعقيدا ضمن صيغة التحالف التقني التعددي. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا الآن مباشرة من استوديو حيفا عضو الكنيسة ورئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس. دكتور منصور أهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بك جميع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
0: طبعا غدا دكتور اجتماع آخر بين الأحزاب، كان اجتماع أيضا الخميس، رئيس لجنة الوفاق الكاتب محمد علي طه قبل الاجتماع الأخير كان أشار في حديث معي دكتور منصور إلى أنه لا خيار أمام الأحزاب الأربعة إلا تلبية رغبة الشارع العربي في البلاد، والشارع كما تعرف يعني يريد مشتركة، لأنه بصراحة يعني الوضع الذي يعيشه حاليا سائمه جدا المجتمع العربي. إلى أي مدى دكتور يعني يمكن أن تساهم والموحدة بشكل عام من أجل تحقيق هذه الرغبة فعلا دكتور؟
2: الجمهور العربي يريد أمرين، الأمر الأول يريد قائمة واحدة انتخابية تعددية تقنية حسب الرؤية التي قدمتها القائمة العربية الموحدة، والأمر الآخر الذي يريده الشارع العربي يريد أن يرى استبدال لهذه الحكومة العنصرية بحكومة تغيير أخرى يكون لنا فيها كعرب يد نؤثر بشكل عملي من خلالها من أجل معالجة قضايا مجتمعنا العربي. وإحنا سمعنا الأخبار وشفنا الأوضاع اللي يعني أخبرتونا بها الآن على مستوى الداخلي وعلى المستوى المنطقي. لذلك في أمرين المجتمع العربي يبحث عنهما، يبحث عن زيادة التمثيل في الكنيسة القادمة، ويبحث عن الشراكة والتأثير التي تضمن أن يتحول التمثيل السياسي إلى تأثير وإلى قرارات وإلى سياسات وإلى تغيير في هذا الواقع. لذلك نعم أنا أوافقك تماما، مرت شهور طويلة والأحزاب العربية تتحدث مع بعضها البعض، أحيانا تستمع لبعضها البعض وأحيانا لا تستمع لبعضها البعض، ولكن لذلك أقول بشكل واضح وصريح، آن الأوان وحان الوقت أن تعزم الأحزاب العربية أمرها وأن تتخذ قرارها. نحن في الاجتماع الأخير خلال 4 ساعات قدمنا رؤيتنا السياسية الشاملة في القائمة العربية الموحدة،

0: لكم الفرصة يعني الآن لخوض الانتخابات معا لتحصيل أكبر عدد من المقاعد وبعدها يمكن أن تفترقوا؟ هذا هو المقصود من التعددية التقنية بمفهوم طبعا القائمة الموحدة.
1: نحن عرفنا القائمة التعددية التقنية بأربع عناصر. العنصر الأول أن القائمة انتخابية هدفها استبدال الحكومة الحالية بحكومة تغيير أخرى نكون شركاء فيها ومؤثرين فيها. اثنين، التعددية معناها أن تقبل الأحزاب العربية جميعها الموحدة وباقي الأحزاب، أن هنالك اجتهاد سياسي شرعي ووطني وأخلاقي لصالح مجتمعنا العربي. نحن جميعا في سياق وطني وحدوي واحد، تختلف طرقنا في خدمة المجتمع العربي ولكن كل طريق هي جديرة وطنية، ما في حاجة لا لتكفير ولا لتخوين. ثلاثة، القائمة التقنية معناها أن القائمة العربية الموحدة تستطيع أن تمضي في إدارة مفاوضات غدا وبعد غد من أجل تشكيل قائم، من أجل تشكيل حكومة جديدة. والنقطة الرابعة والأخيرة، القائمة العربية الموحدة تقول يجب أن تصل الأحزاب العربية إلى تفاهم حول آلية التنسيق والتعاون بينها كأحزاب تنتمي إلى مجتمع واحد وإلى شعب واحد وتخدم قضايا واحدة بالنسبة لمجتمعنا العربي، وبالتالي لازم يكون بيننا تعاون وتنسيق، لا أن يكون تناحر وإفشال لبعضنا البعض وتعطيل لبعضنا البعض.
0: بصراحة الآن الخلاف بينكم كموحدة وبين الأحزاب الثلاثة الأخرى هو هذه القضية، هذه الجزئية، أن الموحدة تريد الدخول في الائتلاف الحكومي، الأحزاب الأخرى ترفض مثل هذا الأمر، هذا هو الخلاف الآن الذي يحول دون يعني تشكيل هذه القائمة المشتركة؟
1: دعيني أقول بشكل واضح وصريح، كان هنالك تقدم في الأسبوعين الأخيرين من حيث قبول الأحزاب العربية لرؤية القائمة العربية الموحدة في العناوين الرئيسية. في الجلسة الأخيرة كان هنالك خلينا نقول نصف المسافة قطعناها، بمعنى في اتفاق حول خلينا نقول جزء من مضمون القائمة التعددية التقنية، والجزء الآخر نريد أن نستكمل نقاشه والتعمق فيه من أجل أن نتفق على كل الجزئيات المرتبطة في المحاور الأربعة التي ذكرتها حتى نستطيع أن ننتقل إلى المرحلة الثانية. أنا أريد أن أقول إذا بتسمحي لي، مجتمعنا العربي من حقه علينا المجتمع العربي أن نتعامل معه بصدق وبشفافية وبنضج. المجتمع العربي نعم يلح علينا أن نتقدم بسرعة في هذا الأمر، ولكن يجب أن ننتبه أنه أي بناء جدي وناجح يجب أن يأخذ وقته حتى يكتمل، ما بنقدر نبني السقف الثالث قبل الثاني وقبل الأول. فبالتالي هالمرحلة الأولى يجب أن ننهيها وننضجها. وأنا مرة أخرى أقول كان بالإمكان أن نقبل رؤية الجبهة والتجمع والعربي للتغيير التي تقول قائمة مشتركة تقليدية كما كانت. ردنا كان أن القائمة المشتركة كما كانت هي إطار للفشل، لأنه ثلاث مرات شكلنا قائمة مشتركة 2015-2019-2020 وبقي بنيامين نتنياهو واليمين يحكم في إسرائيل. فلذلك القائمة العربية الموحدة لم تطالب الأحزاب العربية بتبني نهجها السياسي، بل قالت نحن نقدم رؤية سياسية شاملة هي عبارة عن تسوية ما بين هذا النهج وذاك النهج ليحيا البرنامجين يعني أو النهجين في داخل قائمة واحدة.
0: أنت ذكرت قبل قليل المجتمع العربي، أعضاء الكنيسة العرب أعتقد موجودون في الكنيسة اليوم بشكل أساسي من أجل الدفع بمصالح المواطن العربي والمجتمع العربي في البلاد، المساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها المواطنون العرب في البلاد، وهذا الهدف يعني أعتقد جميع الأحزاب تتفق بشأنه. إذن لماذا يمكن أن تفترق الأحزاب بعد الانتخابات ما دام الهدف واحد والهم واحد دكتور منصور؟
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال. النقطة الأولى، الأحزاب العربية تريد أن تخدم المجتمع العربي ولكن تتفاوت بينها في مدى استعدادها لتحمل المسؤولية ولدفع كلفة هذا التغيير وهذه الخدمة للمجتمع العربي. القائمة العربية الموحدة بصراحة تقول نحن مستعدون أن نتحمل مسؤولية وندفع الكلفة، اللي بده يخون يخون واللي بده يكفر يكفر واللي بده يتهمنا يتهمنا، نحن ماضون في طريقنا حتى نستطيع أن نأتي بحلول عملية لمجتمعنا العربي. اثنين، واضح تماما في المواقف الرسمية للأحزاب القائمة العربية الموحدة تريد تقول أنه الطريقة الوحيدة تقريبا لخدمة المجتمع

0: العربي هي المشاركة في الائتلاف الحكومي القادم. الأحزاب الأخرى تتلكأ في هذا الموضوع، هي طبعا في طبيعة الحال ما بدها تدخل على ائتلاف، ولكن أحيانا بعضهم يتحدث أنه ممكن يكونوا جسم مانع أو شبكة أمان أو كذا. ولكن في هذه الجزئية القائمة العربية الموحدة دائما تقول لا نريد أن نكرر التجربة التي كانت في الماضي.
1: السؤال دكتور منصور، دخولكم إلى هذا الائتلاف مضمون؟ يعني هل ألمح لكم مثلا بنت لبيد بإمكانية حدوث هذا الأمر حاليا؟ يعني أنت تتحدث وكأنك متأكد أكد 100% في حال مثلا فوز لبيد وبنت بهذه الحكومة والائتلاف القادم أنتم داخل هذا الائتلاف، هل أنت متأكد من هذه الجزئية؟
0: بدي أجاوب على هذا السؤال بطريقة مختلفة شوي. عودي في ذاكرتك إلى قبل 4 سنوات أو 5 سنوات عندما كان دائما هذا السؤال مطروح على القائمة العربية الموحدة، ودائما قلنا إنه لدينا أفق ولدينا خطة عمل ولدينا برنامج معقول في هذا الجانب. الآن نحن بعد تجربة اكتسبناها في السنوات الأخيرة أثبتنا جدارتنا، لدينا قدرة على مخاطبة المجتمع الإسرائيلي، لدينا قدرة على مخاطبة القوى السياسية الإسرائيلية المختلفة، وبالتالي الموحدة أثبتت نفسها وفرضت نفسها شريكا. الآن في حسابات انتخابية، على فكرة هذه الحسابات الانتخابية للأحزاب المختلفة ليست فقط للأحزاب اليهودية، انت لاحظي أيضا الأحزاب العربية في أمور تتحدث عنها، في أمور لا تتحدث عنها، في أمور تلمح لها. يعني أعطيكي مثال، مثلا الدكتور الطيبي شو دائما بيقول؟ سنعمل أشياء لم نكن نعملها في السابق. طيب هذا تلميح، ولكن لاحظي الفرق الجوهري بين القائمة العربية الموحدة وغيرها من الأحزاب العربية اليهودية. نحن نقول بالضبط ما نعتزم أن نفعله في المرحلة القادمة، هذا هو الفرق الجوهري.
1: دكتور يعني الظروف أيضا تختلف، بنت قالها بشكل صريح نحن لا نريد حزب عربي داخل الائتلاف الحكومي القادم في حال كان هو رئيسة.
0: يا أختي الله يرضى عليك، ارجعي قبل 4 سنوات وسترى كل القيادات السياسية اليهودية في إسرائيل ماذا قالت وعلى ماذا وقعت وبماذا تحدثت قبل الانتخابات وماذا فعلت بعد الانتخابات. فدعونا نعطي مجتمعنا العربي الثقة بنفسه والأمل أنه قادر أن يفرض نفسه في المعادلة السياسية في إسرائيل.
1: يعني لديكم اتفاق دكتور منصور عباس مع بنت في حال مثلا بعد الانتخابات يعني فازت هذه الكتلة كتلة التغيير أن تكونوا داخل هذا الائتلاف؟
0: يعني مرة أخرى أنا دائما في اللغة العبرية لما بيكون معاي مقابلات وأسأل هذا السؤال فبقول لهم يعني هذا سؤال كأنه قادم مباشرة من الحمل الانتخابي لليمين وللليكود. نحن لا نتحدث بهذه اللغة، نحن نقول نحن مواطنون في دولة إسرائيل، إحنا أصحاب حق، نحن لاعب سياسي شرعي، لاعب سياسي جاء ليخدم المجتمع العربي. سنقوم بكل ما نستطيع من أجل أن نفرض أنفسنا ونمتلك القوة على التأثير حتى نخدم مجتمعنا العربي، هذا هو واجبنا. الآن واضح تماما مش كل الأشياء اللي بتصير لازم نتحدث عنها. يعني بعد خمس أيام في كأس العالم في كرة القدم، يعني اسألي لي أي مدرب لأي منتخب من المنتخبات هل بيكشف كل خطة اللعب اللي في كل المونديال أو في الألعاب اللي بتصير، ولا إنه يبقي لنفسه أوراق قريبة منه وبتحرك برشاقة بإبداع بابتكار حتى يستطيع أن يفرض نفسه على الملعب، هذاك الملعب الكروي ونحن نلعب في الملعب السياسي.
1: واضح الموقف. دكتور منصور عباس عضو الكنيسة ورئيس القائمة العربية والموحدة، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
0: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
1: الآن إلى موضوع آخر، أعلن الجيش الأمريكي الليلة الماضية أنه قصف مواقع رادار في غورك وقشم بإيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في مضيق هرمز. وأضاف أنه بعد اعتراض هذه المسيرات أطلقت إيران 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين وتم اعتراض 6 منها، بينما لم يصل صاروخ سابع إلى هدفه المحدد. وأكد الجيش الأمريكي أن قواته في حالة جهوزية لمواصلة الرد على العدوان الإيراني في إطار الدفاع عن النفس. من جانبها دانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على أراضيها وعلى الكويت، ودعت إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم صونا لحرية الملاحة البحرية. إلى ذلك أعلن الطيران المدني الكويتي عن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت للأجواء لساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظا على سلامة المسافرين. كشفت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة إلى درجة حرجة. ويشير التقرير إلى مخاوف متزايدة من سعي إسرائيل إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين والحصول على معلومات مرتبطة بالمداولات الداخلية إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، خاصة الحرب مع إيران. وفي المقابل نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن صحة الاتهامات بشكل قاطع، ووصفت المزاعم بأنها مضللة وذات دوافع سياسية. كما امتنع البنتاغون عن التعليق، في حين قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرواية كاذبة بالكامل وتستند إلى مصادر غير مطلعة. شرعت أكثر من 40 عائلة من قرية العراد في النقب بهدم منازلها ذاتيا لتفادي الغرامات الباهظة والتبعات القانونية التي تفرضها السلطات. وجاءت هذه الخطوة القصرية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأهالي من قبل دائرة أراضي إسرائيل. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: بالنسبة لنا احنا إذا النقبة الثانية يعني 48 الأول وهي الثاني. 48 مش أشد من هذه كانت.
3: المنظر اليوم الموجود، اقتلاع الأشجار واقتلاع البيوت واقتلاع الدور، هذا كأنه شيء يقتلع، كأنه أضرازك تقتلع من محلها أو قلبك يقلع من صدرك.
4: بعد 74 عاما من الاستقرار في هذا المكان، لم يتبقى اليوم للحاج فرحان النباري من ديوانه المعروف باسم الشيكس وهذا الركام. هنا عاشت العائلة عقودا طويلة، وهنا صنعت الذكريات قبل أن تجبر اليوم على هدم منازلها في مشهد يختصر ألم الفقدان وقسوة الرحيل.
2: هذا الشق اللي كانوا بيستظلوا فيه هم اليوم بيجوا علي، فاليوم الحمد لله لا قهوة ولا شاي، ما ركام، كل الموجود ركام حواليك، هذا زي ما بتشوف انت، وهذا ركوا بيوتنا ورانا، هذا ان من خلفنا كل سويناه ركام لمناه على بعضهن.
4: أكثر من 40 بيتا شرع الأهالي بهدمها بشكل ذاتي منذ يوم أمس، بعد أن أمهلتهم دائرة أراضي إسرائيل حتى يوم الأربعاء القادم بهدمها بأنفسهم، ملوحة بأنه في حال عدم الامتثال ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ عمليات الهدم، وبعدها ستفرض غرامات باهظة وتبعات قانونية إضافية عليهم.
3: اللي بيصير اليوم إن احنا بنشعر إن احنا مواطن درجة تاسعة وليس درجة رابعة. نحن نشعر أن الدولة هي عدوتنا وليس الدولة تقدم لنا خدمات. ترى فيك عدوا ولا ترى فيك مواطنا منتجا يدفع الضرائب ويحترم القوانين.
4: وكان أبناء عائلة النباري قد استقروا في هذه المنطقة عام 52 من القرن الماضي، بعد أن أجبروا على مغادرة أراضيهم بمحاذاة بلدة اللاقية والانتقال إلى هنا. ولكن ومع إقرار إقامة 4 تجمعات سكنية لليهود قبل عدة سنوات، تصاعدت الضغوط عليهم لإخلاء المنطقة مع مئات العائلات العربية الأخرى.
5: هذا ظلم، هذا الظلم بعينه، هذا الظلم لا يستمر بأي شكل من الأشكال. نحن يعني كنا نتوقع قبل الانتخابات بأحداث مثل هذه الأحداث، ولكن لم نكن نتوقع بهذا الشكل.
6: في 2026 هناك يعني أحزاب سياسية يمينية متطرفة اللي هي تسعى إلى السيطرة على ما تبقى من الحيز العربي باللغة الإنجليزية on top of the people، يعني فوق الناس وفوق أراضيهم، فوق الزيتون اللي أنت شايفه وفوق الحكاية وفوق الرواية. إحنا نجيب مستوطنات استيطانية كما يحدث في الضفة الغربية، وإنها تبنى فوق هذه الكرة.
4: حاليا يتمثل الحل المطروح أمام السكان في الانتقال إلى قرية مرعيد، إلا أن الأهالي يرفضون هذا المقترح بشدة، مؤكدين إصرارهم على البقاء هنا تحت قبة السماء بانتظار إيجاد حل يضمن لهم السكن الكريم والاستقرار.
2: بطرح أن حلول في مرعيد، مرعيد مش تبعنا. مرعيد في عدة أسباب اللي خلينا نرفض مرعيد. مرعيد أول شيء عندها الكسارة من ناحية صحية، وإن أمبرانسة تظل واقف عند كل بيت، سيارة إسعاف تظل واقف عند كل بيت، لأن هذا دمار صحي.
4: وبين ركام المنازل وذكريات عقود طويلة، تبقى قضية السكن والأرض في النقب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وتعقيدا، وسط تحذيرات من استمرار هذه السياسة قد يحول هذا الملف إلى بؤرة توتر كبيرة في المنطقة.
1: قبل 5 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم بكرة القدم والتي تستضيفها الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، وصل مجسم كأس العالم الأصلي إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي ليكون المحطة الختامية الكبرى للجولة الترويجية العالمية للبطولة. وشهد حفل الاستقبال الرسمي حضور رئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلارا بروغادا إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية مثل البرازيلي روبرتو كارلوس والمكسيكي هوغو سانشيز. ويثبت هذا الحدث جاهزية المكسيك التاريخية لاستضافة المباراة الافتتاحية للمونديال على ملعب أزتيكا. وأخيرا الأحوال الجوية، تنخفض غدا درجات الحرارة لتعود وترتفع تدريجيا بدءا من بعد غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل. بهذا مشاهدينا نكون قد بلغنا خط نهاية المسائية. مني ومن الطاقم أجمل تحية وبأمان الله.
7: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: الزلزلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم بكل خير مستمعينا الكرام. قتل في المغار عصر اليوم أحد سكان المدينة بإطلاق النار عليه، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المغدور هو فريد مزلبط وعمره 25 عاما، وبذلك ارتفع إلى 125 عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب بيانات صادرة عن جمعية مبادرات إبراهيم. تعرض بعد ظهر اليوم فتيان في 15 و13 من العمر للدغة أفعى في غابة مير شمال أورشليم القدس، وتوصف حالتهما ما بين متوسطة وطفيفة. تنشط في دمشق شبكة تعليمية دينية داخل المنازل مرتبطة بمؤسسات دعوية تركية، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها تعتمد نمط الحلقات المغلقة وتعنى بتعليم الشريعة الإسلامية مع التركيز على فئة الشباب. في أستراليا قضى غواص أثناء ممارسته صيد الأسماك بالرمح إثر هجوم لسمكة قرش، وهذا هو ثالث حادث من نوعه في الشواطئ الأسترالية في غضون شهر. فازت الروسية ميرا أندريفا ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس بعد أن تغلبت على البولندية مايا خافالينسكا بواقع مجموعتين نظيفتين، وبذلك أصبحت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما أصغر لاعبة تتوج بهذا اللقب منذ عام 92.
0: حالة الطقس.
2: الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
1: تنخفض غدا درجات الحرارة لتعود وترتفع تدريجيا بين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، وتكون أعلى بقليل من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في التاسعة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا أبو الورد.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

قلت له شوف يا حجي هالجازي ما لخرجي وامي عم تقرص فيي وبي زوجي. قلت له شوف يا حجي

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة ساعتنا الآن، طابت ليلتكم بكل خير مستمعين الكرام. قتل في المغار عصر اليوم الشاب العشريني فريد مزلبط بإطلاق النار عليه، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المغدور من سكان المدينة، وبذلك ارتفع إلى 125 عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب بيانات صادرة عن جمعية مبادرات إبراهيم. تستأنف غدا في الناصرة جلسات الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة، وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا لشؤون البرلمانية فالح حبيب إنه من الصعب على الأحزاب القبول بمبدأ تقاسم الأدوار. أعلن جيش الدفاع تصفية إرهابي حمساوي في جنوب قطاع غزة يدعى مهند فراوني، وأضاف أنه ترأس خلية في الذراع المسلح للحركة وعكف على دفع هجمات عدائية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل. تفيد أنباء صور بوقوع غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة طير دبا قضاء صور، وهجم جيش الدفاع خلال نهاية الأسبوع الماضي حوالي 150 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان، ومن بينها منصات لإطلاق صواريخ. غادر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره رئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير. تعقيبا على نشر شريط فيديو يظهر جنديا ومستوطنين وهم يضربون أحد سكان حوارة جنوبية نابلس، قال المتحدث باسم جيش الدفاع أنه ينظر بعين الخطورة إلى ما تم توثيقه، مضيفا أن ما حصل يتنافى وقيم الجيش، ولفت إلى أن الملابسات قيد التحقيق، موضحا أنه عند التعرف على هوية الجندي ستتخذ ضده إجراءات انضباطية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تنخفض غدا درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 27، حيفا 26، الناصرة 31، دير السبع 30 درجة. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة للأخبار.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم في الثامنة، نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

مش متعود ابكي وازعل ولا عندما على حدا وقت البدي عروق الحب اللي بجسمي بجمدا ما في شي بيهز قلبي وبيحرك احساسه وعزة نفسي صعب تضعف على القوة معودة

0: بقدر اتحمل اللي عم يعمل فيه، بيضربني بيعذبني، انا بس ام لاولاده.
1: بدلو يحكي السكرتير واتساب حتى هادي تمارا
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: انا شو ناقصني؟
2: مش معبر
3: شو ناقصني تما يهتم فيه؟ انا متاكده انه في وحده
2: قدام مره بدها تتحمل، قد ايه بدها تتحمل يعني؟
3: اكيد عم بخوني.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، انتم مع سباق فن فنانيا، السباق اللي فيه نتعرف على انتاجات واصدارات فنانين بلادنا. الاصدارات والانتاجات بتتنافس للوصول للمرتبه الاولى في سباقنا الاسبوعي. رح نطول عليكم، خلينا نسمع الاغاني ونكون مع المراتب. المرتبه العاشره جانا نداف، تتقدم تقدم كبير قوي لقلبك.

جيانا نرداف سمعتنا قوي لقلبك من كلمات وألحان تريم أودقس وتوزيع رامي عرفات. مرتبة التاسعة إسا بيتقدم يا الطنوس مرتبتين للتاسعة المحبس.

صوت فضة أغنية ميسا داو بالمرتبة الثانية الأسبوع رقم واحد. نقول مبروك لفرس سليمان مش ضروري، أسبوع أول بالمرتبة الأولى.

جعفر سليمان سمعنا أغنيته مش ضروري. سنسمع وسمعكم إصدارات جديدة لفنانين بلادنا، بس قبلنا نسمع الأغنية اللي كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى، يا الطنوس الهوى جانا، قعدت 4 أسابيع بالمرتبة الأولى هالأسبوع ودعتنا.

طنوس سمعنا الهوجانا من كلمات وألحان يا دم طانس. اسم نسمعه ونسميكو أغاني جديدة لفناني بلادنا، ونبلش مع واصف حبيب من دير حنا دلعين.

0: أنتم مع مكان.
1: حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي.

وأدري كان رهانك كسري من قهري قاطعت حنين الوقت إليك ارتشافي صباحا لصوتك ارتطام أشواقي بموجك من فرط سهادي بك ما خنتك لكني رحت أخون الزمان بعدك أعصى عادة الحياة بإذنك أسلو أن أعيش بتوقيتك أنسى انتظاري لك فرحتي حين يهل رقمك ازدحام هاتفي بك.

لغيابك، كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني. تصور، ما عدت أذكر عمر صمتك، ولا متى لآخر مرة قابلتك، وكم من الأعياد مر من دونك. فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطوك. مذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت. يكفيني يا سيد الحرائق أنك خنت اللهفة وأطفأت جمر الدقائق. والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك. أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أصبحت فقط أأبى أن أذرفك، وأكثر انشغالا من أن أذكرك، وأكبر الخيانات

Yeah.